0: شوف اللي كذا متي ما تسد كذا ما تدرس السوق. شوف تقسيم محمود شمال ديال الكهرباء نقول له شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد. راه غادي يعطيو واحد هذا واحد
1: راديو سي 20 años de historia junto a ti.